يهوالاني خوشويز وجوتان ل محمدي مملبون او يهنك مسؤولي مستان بو استاش اهنجك لحسن زريك بنيوي مستي مستم اواجهو اواج حسن زريك

سردي دبرو استبي ميلي هي بي ميلي ومزاني مردي ومزاني مردي مستم مستم مستم شتي ابروي في وستم مستم.

تبال جوانا او تلبسارا او تلبسارا بلا امني كشتوا وي كشتوا خوي بخبارا خوي بخبارا مستم مستم مستم شتي ابروي بي وستم مستم